متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجددا على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم الليلة الجزء الثاني من موضوعنا عن أوروبا وخصوصا ألمانيا، هل هي جاهزة لموجة الحر في فصل الصيف؟

0: لازم يكون في هاي النشاطات العالم تخفف عن بعض، لأنه قديش مثلا نحن ببلادنا قديش كنا نشوف العالم كمان بتجيب بوز، هدول قوالب البوز الكبيرة اللي كمان بتعمل شوي يعني بتساعد بتخفيف درجات الحرارة، يعني بيشغلوا المروحة بيحطوا بوز وبيبردوا يعني نوعا ما. فما بشوف انه في هون هي المساعدات اللي بقدموها كمان خصوصا للاولاد الصغار والكبار والحوامل. قد ايه بنلاقي ما بحس ما انا مخدمه المانيا ابدا لهي الحالات الطارئه او الحالات الاستثنائيه، ما راح نقول انه طارئه. البخاخات الرذاذ تبع المي بتلاقيها بالكافيهات بكل الدول، هون ما في
1: إيه، لأنه فعلا هون البلد يعني غير مهيئة كانت لهذا النوع من درجات الحرارة العالية. لكن فعلا هي المبادرة، التليفون الطوارئ أو تليفون الحر، يمكن هو نوع من الاستجابة يعني قبل المشكلة. صار في هون نوع من الوقاية المسبقة، لأنه شوفي يعني نحن بعدنا بالشهر الخامس وبلشت موجات الحر، ويمكن هذا تحول كبير بالسياسة. لكن هل هذا كافي خصوصا مع موجات الحر القوية اللي عم بتصير؟
0: أكيد هي خطوة مهمة بس معنا كافية. الشيء المحلي والمحدود بالتسجيل لا يكفي أبدا. موجات الحر عم تزيد بسرعة وما بتشوفيها غير أجت فجأة بترتفع بدرجات حرارة مثلا، وفارق كتير كبير يكون عندك درجات الحرارة يا دوبة 7 و8 توصل 28 بنهار. هذا فارق لحاله بيعمل لك وجع راس وتضيق بالأوعية الدموية، بيؤدي لجلطات خيرات الله. فالحاجة الأكبر لأنه يكون في نظام أوسع وتشمل كل الفئات العمرية، وما نون فقط بس اللي بيسجلوا لك وبينزلوا لك هذا الآب أو يتصلوا تلفون، لازم بيكون أوسع وعلى نطاقات تشمل بالفعل يعني سكان المدن وسكان الضيع، ضيع اللي ما بيوصلوا شيء هون كمان. يعني ما رح نحكي إنه الباص بيجي كل ساعة أو لازم تدقي تلفون ليجي الباص. فتخيلي لا صيدليات صار عندهم، لا مستوصفات عندهم، وفوقها موجة حر صعبة عليهم كتير.
1: صحيح، ويمكن أكثر المتأثرين كمان بموجات الحر اللي عم بتصير هن أبناء الجالية العربية، بسبب السكن اللي بيلعب دور كتير كبير. هن موجودين معظمهم بمباني قديمة بشقق صغيرة، بتسخن بسرعة بالليل ما بتبرد، بصير البيت نفسه مصدر حرارة مستمر، خاصة أنه البيوت هون مصمم بطريقة العزل. هالشي كتير بزيد الضغط اليومي، فما بالك عن النساء داخل البيت يا داريا؟
0: صعب صعب عن جد. أنا بقول لك أنا بصير بفتح الشبابيك على الطرفين لحتى أعمل تيار هواء، بصير أنقع خرق حطها بالأرض مثلا، باب البيت حتى بفتحه بحط خرقة، البرادي نهى البرادي انقع لحتى شوي يدخل هواء بارد لجوات البيوت. بيوت ألمانيا ما أنا مجهزة أبدا للطقس الحر للأسف.
1: تماما، ايه، ويعني شوفي كمان لسه النساء بيكون في عندهم يعني اعباء مضاعفه العلاقه بالطبخ بالتنظيف بالرعايه، رعايه الاطفال، واذا في كبار السن بالبيت كمان بيكونوا هن مسؤولين عنهم، واذا في حدا عنده احتياجات خاصه كمان النساء بتكون هي مسؤوله عن تقديم الخدمه له، وهذا كله ضغط جسدي ونفسي كبير وغالبا غير مرئي في الاحصاءات ابدا ابدا ابدا، لكنه حقيقي.
0: ونحن كنساء شرقيات أو حتى كناس شرقيين متعلمين كمان على أنواع من الأكل اللي بتخفف كمان شوي من الشوب. قديه بناكل مثلا بطيخ أحمر، الألمان أو الأوروبيين في هاي المناطق ما نو معودين على طريقة الأكل اللي كنا ناكلها نحن ببلادنا، بتخفف عن جد من الشوب، بيضلوا على نوع الأكل اللي هن بيأكلوه، ما عندهم هاي السوائل الكتيرة. فبتحسي إنه هذا أكتر بيأثر عليهم حتى من جوا. قديه نحن مثلا نشرب مثلا مي مع حامض مع نعنع، هذا الشيء ما كان موجود، مؤخرا دخل على البلاد الأوروبية. أو لباسك وقت بتلبسي حتى برا بتلبسي شيء لون فاتح، يعني ما عندهم إياه هذا هون، بتشوفي طالع بتيابه أو بالعكس بيشلح لحتى يطلع. إيه طب ما أنت معرض جسمك للحروق بهذا الشكل،
1: تماما،
0: فهذا الشيء كتير غلط. وخروج العالم حتى لهون بألمانيا بتشوفي فورا ركضوا على الحدائق وبلشوا تحت الشمس زلطي ملطي،
1: بلشوا مشاوي.
0: غير المشاوي اللي أصلا شوب فارتفاع درجات الحرارة بتزداد مع المشاوي والشمس قوية، وبيقعدوا فترة طويلة كمان تحت الشمس، بيؤدي إلى ضربات شمس كتير قوية. الأنشطة بتحسيها ما كتير مخططة بالصيف بدقة وطريقة صحيحة. البلديات كتير بتوصي إنه واحد يتجنب الخروج بذروة الشوب بفترة الظهيرة، وخصوصا بالصيف لما بتشوفي إنه العالم كمان عندهم عطل والأطفال كلياتهم معطلين. في أخطاء طبعا بترتكبها الأفراد والعوائل، لازم يكونوا دائما حريصين إنه يتبعوا التحذيرات والنصائح والإرشادات اللي بيقدموها الجهات والمؤسسات المختصة بهذا الشيء.
1: كمان خلينا نرجع لشيء أبسط وكتير كتير أساسي بموجات الحر، وهو الماء، لأنه فعلا المي صار خط الدفاع الأول ضد الحر، بس هو مانو متوفر بسهولة للجميع، وأصلا يعني هو عنصر بقاء خلال موجات الحرب. الجسم بيفقد سوائل بسرعة، مشان هيك شرب المي المنتظم كتير ضروري. بألمانيا في محاولات لتوفير مياه مجانية ببعض الحدائق والمحطات. أنا بذكر السنة الماضية بلدية مدينة نورنبرغ فعلا خصصت مثل ما سبق وحكيتي، وزعوا قناني مي باردة على مدار الساعة للأبدخلوز الموجودين بالمدينة، لأنه كانت موجة الحر فعلا السنة الماضية يعني خارقة. لكن نرجع منقول هاي التغطية منا كافية مقارنة بالحجم وبالحاجة اللي عم بتكون فيها، ومتطلبات الناس اللي عم بتكون خلال موجات الحر، خاصة للفئات اللي بتكون خارج البيت، العمال اللي بيشتغلوا بالأماكن المكشوفة. هاي الناس هن كتير عرضة للشوب، وللأسف يعني ما في حلول واقعية على المستوى المنظور، لأنه الاحترار الحراري يعني شيء أسرع من أسرع منا، عم بيكون عم بيتجاوز الخطط الوطنية، الخطط القومية، الخطط الدولية للتعامل معه.
0: أكيد، والمشكلة معنا مشكلة بس مي، المدينة نفسها بتشوفيها أنه بتزيد المشكلة، لأنه الشوارع نفسها بتصير بتطلع حرارة. إذا يومين وثلاثة وأسبوع ما نزل مطر وما برد الأرض، الزفت أو الخرساني للطرقات الأسفلت، فهذا الشيء بيزيد من المشكلة وبتتفاقم. الحرارة بتتخزن يعني خلال فترة النهار بالمباني وبالحجر، وبترجع تطلع الحرارة بالليل، فبتحسي إنه المدينة بتضلها ساخنة حتى بعد ما تغيب الشمس. فما بتلاقي إنه لا أنتي بنهار مرتاحة من حرارة الشمس، وحتى المساء بتحسي فيه خنقة، وهذا الشيء بيزيد من المشاكل لأنه الجسم ما بيرتاح لا بالليل ولا بالنهار. ف الأنظمة بتحذر بعد أكثر إنه انتبهوا من نشرات الطقس في موجة حر غير طبيعية. فاحكي لنا نهى، شو النظام الرسمي اللي بتطلقه هيئة الأرصاد في ألمانيا؟
1: هلا في مستويات مختلفة يعني حسب خطورة الحرارة، يمكن خاصة انه داريا مثل ما حكيتي انت النهار بألمانيا طويل، فساعات الشمس طويلة يعني بتغيب الحرارة بشهر آب الساعة 11 بالليل، فشو ضل 5 6 ساعات بس ما فيها شمس، اللي هي من ال 11 حتى الخامسة او السادسة صباحا بالكتير. فمش بس الطقس في تحذير صحي مباشر، كمان بيوصل للناس، بيوصل عبر الإعلام، التطبيقات، البلديات، هاتف الحرارة اللي حكينا عنه، وفي توصيات خاصة للفئات الضعيفة بتجنب الوقوف تحت الشمس مدة طويلة، الاكثار من شرب المياه، انه يلبسوا ثياب خفيفة. اهم شيء، اهم شيء فعلا هو انه إذا الواحد ما هو مضطر ما يطلع طاقة الحر، يعني ما يطلع بالذروة للحر فيها، لأنه هالشي فعلا عمل إرباك وعمل ضغط كتير كبير حتى على المشافي. يعني ببعض المدن صار في تواصل مباشر مع كبار السن ويطلبوا منهم إنه نحن بنرجوكم يعني تقللوا من المخاطر اللي ممكن تتعرضوا لها بخروجكم من البيت، لأنه هذا الشيء مثل ما بيسموه يعني تحسبا قبل وقوع الضرر. بالنهاية يعني فصل الصيف هو واحد من الفصول الجميلة، إذا الواحد فعلا عرف كيف يتعامل معه ممكن يستمتع فيه. هلا أنا بشكل شخصي من عشاق الصيف، وأنا كل شيء تحت 30 بحسه بارد، يعني أنا بعد 30 بتبلش عندي مو شو بتبلش عندي إنه الطقس دافي. أنا بشكل شخصي أستمتع بهذا الفصل، فبعتقد يمكن حلو إنه ناخذ من هذا الفصل إيجابياته ونحاول هيك نحافظ على حالنا، على سلامتنا الشخصية. ما بعرف انتي داري، انتي نص أوروبية بالأصل، فكيف انتي بتشوفي الصيف والحرارة؟
0: حبيبتي أنا كل شيء تحت 30 ربيع عندي. الأسبوع الماضي كانوا يقولوا لي شوب شوب، أقول لهم لا حبيبي هذا مو شوب، هذا الصيف طبيعي. أنا بالعكس بحسيني بالصيف مثل السمك بالمي، بالعكس بحس حالي عن جد درجة حرارة جسمي صارت طبيعية. طبعا أنا بنصح كمان للمتابعين إنه اتجهوا نحو الألبسة القطنية، الألوان الفاتحة اللي بتعكس الضوء ما بتمتصه، ما بتحسسكم بالحرارة الزايدة. اكتروا من شرب المياه، حاولوا تغطوا راسكم بأي شيء حتى لو شال أبيض بخفف كتير. حاولوا تمشوا بالفي، ما تكونوا بالشمس مثل ما قلتي انتي كمان بذروة الحر، الواحد ما يمشي أبدا. الأماكن المفتوحة بتعدوا عنا، المناطق في شوارع مثلا بكون فيها في بتحسيها أبرد، عدوا بأماكن يكون فيها عن جد، حاولوا يكون في يعني مناطق مولات صار في الحمد لله انه ركبوا فيها شوية مكيفات، هذا الشيء كمان بخفف. على فكرة الشيء كمان الإيجابي انه تحت الأرض المترو الأوبانات بتنزل فيها درجة الحرارة، بتحسي بأنه معتدلة. حاولوا انه يعني تعتمدوا على المواصلات العامة اللي تحت الأرض مو فوق الأرض، بتعدوا عن سواقة البسكليت. كتير غلط إنه حدا يسوق بسكليت بفصل الصيف وخصوصا في الذروة، لأنه ما بتحس من الجهد العضلي والشوب كيف بتتأثر صحتك وممكن يكون في مخاطر عليها.
1: وحتى داريا بتعرفي انه على البسكليت بصير في انعكاس كمان للضوء، والرؤية ما بتكون
0: بيأثر على
1: كتير
0: العين.
1: واضحة. صحيح
0: صحيح صحيح.
1: صحيح. وبتعرفي شو اهم شيء بفصل الصيف؟ نرجوكم استخدموا مزيل العرق، لكن بعد الحمام، خاصة اللي بيطلعوا بيه وسائل التنقل العامة والمواصلات العامة.
0: ضروري كثير انه عن جد المتابع والمتابعه انه ياخذوا دوش صباحي ومسائي، بخفف كثير وبيزيد من التحمل لدرجات الحراره. واحد يعمل دوش ويحط راسه ينام، عن جد بينام بعمق. حتى للاسف المانيا واوروبا ما كثير مجهزين لموجات الحر العاليه جدا، رغم وجود الانظمه والتحذيرات والخطط اللي حطتها الحكومه. هل سيكون هذا شيء كافي للناس؟ ان شاء الله ما يكون في اي فجوات بتسبب وبتعرض الناس للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبالأخير نحن ما بدنا غير صحتكم، إن شاء الله تكون كل الحلقة عجبتكم، ما تتضرروا بموجات الحر، تستمتعوا بالصيف الجاية. ومثل ما عودناكم كنت أنا معكم داريا فارمان والزميلة العزيزة نهى سلوم. في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.
2: ظنيتك سند ما بيبي

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.